دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعاً مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأيي.

خصام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك.

ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا. ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع

على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

حاجتنا تويتي يا بدرسنا أوين حركتنا دي بس ركبنا جام تاش ليدك وانا وين دارتر دان نرجشاش كان يرجشاش الوين نرجشين نكا ورجلونا بدنا الحورية نكا نسنا نرجشنا غزواتي